شرقتها شرقتها شرقتها شرقتها شرقتها شرق وقطع وجريمتي ترقي شرقتها شرقتها شرقتها شرقتها الباطو وانا قطعته وانا الرقعه شرقتها شرقتها